كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزار ألحان فايز السعيد غناء

تبريد واحد وألف غام. من أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع الحان فايز السعيد. إمارات الأمن تسمع وكأنك ترى.